الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوریدونکو تاسو اوری ریڈیو امن بٹاگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغه پروگرام کې زه حاضر ام ساسرور مولانا انوار الحق زمونږ دغه پروگرام مقصد دا دی چې تاسو صحت په حواله سره دینی حواله سره چې څومره ضرورت دي موږ حتی الامکان دا کوشش کوو چې تاسو دغه تمام ضرورت تر سره کوو ګران اوریدونکو تاسو موږ سره زمونږ په دغه پروگرام کې هم شریک یاي تاسو د پروگرام حصہ یاي نو تاسو په پروگرام کې خپل غږ आवाज موږ سره شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه